راديو الحارة وأجا وقت أحلى ستات أحلى موسيقى الموسيقى الراقية على راديو الحارة الآن مع لايف لسليبري جونسون مليء بالريكوردات كله ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون مختارات مزوئة وجميلة لايف من عمان سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.

0: هذا صوتكم.
1: صباح الخير لكل مستمعينا، رجعنا لكم من جديد لنكمل حكينا عن ارشيف صور المخيم برج الشمالي. كان مفروض نكون نكمل حوارنا مبارح، بس يومياتنا ملانة مفاجآت. نتمنى تكونوا كلكم بخير بقدر المستطاع، يعني ديروا بالكم على حالكم واعملوا تمارين التنفس والاسترخاء وحبوا بعض، ولما الأمور بتمشي زي ما بتكونوا متوقعينها ذكروا حالكم إنه كل إشي عم بيصير بحياتنا الشخصية هو انعكاس لشو عم بيصير بالعالم. بترجاكم كونوا كرما مع حالكم بهالأوقات الصعبة، وتذكروا إنه كل اعتداء جديد عم تتحملوه أنتوا فيه عم بتساهموا بجعل العالم أفضل.
2: أخ يا ترير، تراخت نوخ يمانت أندرس باي. Om te beginnen wil ik alle luisteraars welkom heten. Gaula en Hamada zijn vandaag bij ons en we zijn erg blij dat jullie ons te gast hebben. Ik stop nu met praten en ik geef het woord aan jullie. Tahrir, ben je er nog? Het spijt me, zo bedoelde ik het niet.
1: Gaula, بالمرة الماضية لما وقفنا كنت عم تحكي إنك بالبداية ما كنتيش متأكدة كيف ممكن الإرشيف يتجسد صوتياً. بتحبي نكمل من هون؟
3: For me, the idea of the materializations was strange. In the beginning at least, not showing the photographs I was talking about. My family photographs, for example, was confusing. I remember asking Yasmin, how will people be able to imagine faces and places without seeing them? I'm still trying to understand for myself what accessing the photographs or being affected by them could mean for others.
4: Clearly, I learned different things through this work, by giving access to the photographs without people seeing them. How can one smell a photograph or listen to a photograph and imagine the many dimensions they hide or reveal? This obviously needs time and patience. It allows us to create a different relationship with the image more freely and without limitations.
2: Gaula, ik denk dat ik toen dit antwoord gaf. Mensen zijn vrij om zich voor te stellen wat ze willen. Het gaat niet om het zien van de foto's, maar om er toegang toe te krijgen of erdoor geraakt te worden. Alleen naar deze foto's kijken, ze consumeren, zou ze verzwakken. Maar het verzamelen van deze foto's en er actief mee bezig zijn is wat hun kracht ontketent. En ik weet dat je me uitlachte, vooral in het begin.
4: I remember at the time we were making fun of Yasmin. She did nothing else. She sat with people and their photographs, digitizing them, documenting them, working with them. This was all new to me.
2: Het klopt. Het was een beetje een obsessie. Maar het vastleggen en archiveren is ook gewoon een heel arbeidsintensief proces. Zoveel tijd en respect voor de foto's opbrengen is ook een blijk van respect voor de mensen die ermee verbonden zijn en een eerbetoon aan hun leven. Ze zijn dus nooit snel en gemakkelijk toegankelijk.
4: And more importantly, to be affected by these photographs, we need to access ourselves, our humanity, our hearts and our souls.
1: يخزي العين عنك شو شاعر، أنا معك. هي الصور أثرت فيني بكتير نواحي، لهيك بقترح نرجع نحكي عنها بعد 15 سنة. 15 سنة، ويلي قديش مر وقت. بحب كيف تتعاملوا مع هاي الصور كنقطة بداية. كيف بتشوفوا إنه أبعادها بتتجاوز عرضها المادي ومحتواها البصري؟ كيف بتقدروا المستويات الثانية اللي بتحملها كل صورة، سواء كانت عاطفية أو شعورية، الصمت، الحب، الصدمة وغيرها كتير. هالإشي بعده بيسحرني. الإرشيف مش بس إرشيف صور رقمية، هو إرشيف علاقات ومواقف فردية وبنى اجتماعية وذكريات ومشاعر. بتذكركم عم تحكوا عن عملية جمع الصور مش كعملية ميكانيكية، كمسار طويل من الانغماس بالحاضر، من الإصغاء، من خلق مساحة بتتطور فيها الحوارات، بتتجلى فيها فاعلية الصور. حاسة حالي بتفلسف. وإنتوا بعدكم متورطين بإرشيف الصور من أكثر من 25 سنة. خلال حوارنا اليوم رح نرجع لمحادثات صارت بيناتنا من 15 سنة، وقتها كان صار لكم 10 سنين عم تشتغلوا مع مجموعة من الشباب، وكان صار لكم 5 سنين دخلين في تجميع مواد من أشخاص من عيل ومن استديوهات ببرج الشمالي. بتتذكروا؟
3: I do remember. There was a lot of disagreement at the time. The discussions were heated. We all had different standpoints. But I also remember that there was no judgment of anyone's position. There was neither right nor wrong. Everyone was allowed and continues to be allowed to exist in the context of this process with their individual position, condition, and expectation. And we keep trying to find ways to sustain the conflicts and tensions and to make them visible rather than trying to convince each other of one another's opinion. And this is what is so beautiful and energizing about this negotiation process, even though it has been exhausting too. But honestly, what is not exhausting in the life of a Palestinian?
4: I agree. Specifically for women.
3: Stop, Yahamada. You are mixing jokes with what is serious. But I continue to wonder about who will be able to sustain all this, the responsibility. It's not about being responsible for a few digital files. It's about being responsible for much more.
4: I cannot, and I do not want to be responsible for this collection. No individual can take this on. There needs to be a collective responsibility. Why is there still not an institution that is holding and overseeing this collection?
3: I'm surprised you think an institution could solve this. These days we are seeing how the biggest institutions are betraying us. It would need to be a cooperative or an association that really works towards the needs of its constituents. Does this even exist nowadays? And apart from the fact that I doubt an institution is the solution, I think the acceptance of difference is what makes it so difficult to care for this repository. Being responsible for it also means acknowledging and accepting all the positions contained within the collections. This actually makes it difficult for an institution to be responsible. There are so many tensions and different conditions and aspirations attached to each collection or even to specific individual photographs. I agree with Hamada. A single person cannot be responsible for these photographs because it is not only about these photographs, but about the entire social construct and people's lives reflected in these images. Yasmin has been responsible for it for a long time, simply because she invested so much time in the gathering process. But this cannot continue like this.
2: Ik geef toe dat dit het enige is wat ik vandaag anders zou aanpakken. Als ik destijds had geweten dat het feit dat ik al deze verhalen vaak in mijn eentje in me op zou nemen, me zo sterk aan dit archief zou verbinden, dan had ik vanaf het begin gezorgd voor een hechte samenwerking met een groep mensen. Hoewel er verschillende mensen bij betrokken waren, was het toch niet voldoende. Ik besef me dat mijn lichaam en mijn geest een van de dragers van dit archief zijn geworden. En dat is een enorme verantwoordelijkheid. Maar ik ben dankbaar voor het vertrouwen en alles wat ik heb geleerd. Dit is een transformerend proces geweest. Een van de mooiste geschenken die ik in mijn leven heb gekregen.
4: Maybe we have to ask ourselves, what is it that we are trying to access ourselves? And what do we need to learn from these photographs? Is it the violence that we have lived or the trauma that we have passed from generation to generation, 1948 and before? All these histories and facts that we are trying to record, archive and document, but that the world is denying it to us. I think what is important is for it to be and stay meaningful for ourselves, rather than it being a question of responsibility alone.

0: Scene 4. Tahir jumps up. A missile just hit somewhere close. She scrolls on her phone. She takes a deep breath, hits the short jingle, and continues.
1: معكم صوت برج الشمالي.
2: هذا حوار مستمر. الإشي اللي ممكن نقوله اليوم إنه كل شخص وكل استوديو وكل عائلة كل حدا ساهم بهذا الإرشيف الرقمي هو اللي عم يحرس مجموعته الخاصة اليوم. يعني هدول الأشخاص عندهم الأصول الملموسة مثل ما عندهم المادة الرقمية اللي تولدت خلال عملية التجميع. أنتوا بتشتغلوا على المواد الرقمية بس هاد إشي مؤقت. سبق وذكرتوا إنه ممكن بيوم من الأيام تحذفوا كل الهارد ديسكات. طريقتكم هاي بتقارنوا مسؤولية الصور بإشي من الرعاية. شي بيشبه كيف حسنا تحمل الشنطة المعباية نيجاتيفز وصور وأشرطة فيديو وتنزل على صيدة بكل حروب. يمكن هذا دايما كان أول إشي بتفكر تعمله. حتى بتذكر كيف حكت إنها رجعت على برج الشمالي بدون الشنطة رغم إنه كان في قصف والمخيم كان ساحة معركة بهديك الفترة. بالنسبة إلها المهم كان إنه تكون عمتها عمشة الضريرة بمكان بتألفه. مش متأكدة إذا بتتذكروا لما حسنة إجت على استوديو الإذاعة ومعها الصور يلي رشيد كان مصورها إياهم مع عمشة سنة 1978. كانت تحكي مش بس العيون هي اللي بتشوف.
3: I think we have to accept that this will always be a scattered archive, just as we are a scattered population. So yes, it is probably not about who keeps what where. And now that you say it, maybe our engagement in recent years is actually trying to see with everything else but our eyes. This is what makes the different engagement with the photographs. And on a more practical level, in 2010 and 2011, we made DVDs to give everyone the files of their digitized photographs or their video or sound contributions. Now that these DVDs are probably not readable anymore, we copied the files to USB flash drives to make sure everyone can continue to access their own photographs. And if we agree that anyone who would like to access the images needs to go to the custodians of the images, the owners of the photographs who also keep the digital files and the USB flash drives, this means that the question of determining access is not for us to decide anyways.
4: True, I've been distributing the flash drives and this has been a very nice occasion for renewing our relationship with the owners of the photographs. I was visiting them in their homes and spending some time with them. I had brought my laptop to look at photographs with them. We had so many touching conversations. People started telling stories. They were very happy. They were happy, laughing and grateful that after all this time, we were still remembering. They were saying on a USB we can take our images anywhere.
2: أنا بظن إنكم رحتوا أبعد من إنه ياسمين تكون مسؤولة بشكل فردي. بصراحة حبيت التطورات الأخيرة بحواراتنا وبشغلكم. أنتوا رايحين أكتر باتجاه مقاربة جماعية. على الأغلب رح تتوضح شوي شوي. اللي بقدر ألاحظه إنكم عم تتعلموا شو بتعني المسؤولية بحالة هي المجموعة. بالبداية حكينا كتير عن الوصول وعن مين رح يحتفظ بالهاردسكات اللي فيها كل المجموعات الفرعية. بس هلأ من حديثنا حاسة إنه التحلي بالمسؤولية صار ارتباط مستمر بالإرشيف وعدم التحلي بالمسؤولية ممكن يعني التوقف عن الاشتغال بهي الصور.
4: How nicely you said this, Tahrir. It's as if we're programmed to produce certain outcomes in a specific time, in a specific way. But then I think of my own experience and what we live together. We've never worked towards specific objectives, but we have let the process unfold. There was no one, two, three, but rather that let's see together.
2: اسمحوا لي ارجع لعملية تجميع الصور لنفهم أكتر إيش بتعني المسؤولية بالمسار اللي أنتوا ماشيين فيه. بتذكر إنه المصورين بالمخيم كانوا مهتمين يحكوا عن ممارساتهم، بس كانت مواقفهم مختلفة عن بعض. كان في شكوك وتحفظات على تجميع الصور ورقمنتها. الرقمنة سمحت بإعادة الطباعة وهالإشي كانت العيال مبسوطة فيه كتير. بس الرقمنة كمان خلقت إمكانية النشر، الإشي اللي كتار ما كانوا موافقين عليه. وكمان صعوبة الوصول للأرشيفات المؤسساتية كانت حاضرة بالنقاش. إرشيف لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين المحفوظ في مقر الأمم المتحدة الرئيس بنيويورك مثلاً. كتير صعب الوصول إليه. الإرشيف العام للأنوروا عمرها ما ترقمن بالكامل، وبالتالي هو غير متاح. وبكل الأحوال إرشيفات الكويكرز بتصورنا إحنا الفلسطينيين كفقراء ومحتاجين، لأنهم هن المحتاجين يورجوا هالصورة ليورجوا لخدماتهم. ومثلاً إرشيف حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي مش متاح عشان يتجنبوا استخدامه لأي مطالبة بالاسترداد أو التعويض. يعني في كتير إرشيفات مؤسساتية بتحدد الوصول بطريقة بتخدم السلطة مش العدالة. لهيك كان عند البعض شكوك إذا عدم إتاحة الوصول لهالإرشيف هو الخيار الصح أو لا. واحد من أهم السجلات بهديك الفترة كان تحديد شروط الوصول للإرشيف، وكان كل شخص ساهم فيه عنده موقف مختلف. ليش ما نسمع مقطع من بث السبع أيام سنة 2011 بهالخصوص؟
0: Scene 5. Tahrir checks a cable, then hits a button to play one of the recordings of the seven-day program from 2011. As she sings along with the jingle that she has recently re-recorded, she moves around in the studio. A few explosions can be heard at a distance.

0: هذا صوتكم.
1: صباح الخير لكل مستمعينا القريبين والبعيدين. عم بطلع هلأ من الشباك وبقدر قلكن إنه يوم جديد حلو ناطرنا. الشمس طالعة، السما زرقاء، والبحر اللي مبين على المدى شكله هادي اليوم. معي بالاستوديو اليوم الصبح شادي يلي رح يشارك بالبرنامج الإذاعي حوارات فوتوغرافية يلي بلشناه من يومين. اليوم عم نناقش إمكانية السماح بالوصول للصور الرقمية اللي انجمعت ضمن سياق هالحوار الفوتوغرافي، وهو مشروع بلش سنة 2001 وبعدين امتد من 2005 ل 2011 وكتار منكم ساهم فيه. بدعوكم كلكم تجوا على الاستوديو وتشاركوا بالنقاش، وبذكركم انه فيكم تدخلوا على الاستوديو بأي وقت بتكون فيه الإشارة برا خضرة، لما بتكون حمرة لو سمحتوا تفوتوش واستنوا لحتى ترجع خضرة. وشكرا. بذكركم كمان انه بكرة رايحين نتمشى بالمخيم لحتى نجمع آراء الناس اللي بيقدروش يجوا على الاستوديو. ممكن نلتقي صدفة بالحارات أو فيكم تخبرونا إذا بتحبوا إنه نمر لعندكم على البيت. تمام، هلأ خلصنا من الرسميات وفينا نرجع للنقاش. شادي، شكراً إنك أخذت من وقتك وجيت الصبح. ممكن تعرفنا عن حالك؟
2: أنا اسمي شادي، شادي إبراهيم، مصور. طبعاً أنا تعلمت تصوير بمعهد النجدة، طبعاً بطريقة الصدفة، يعني ما كان في تخطيط إنه أتعلم تصوير بالأول. طبعاً أنا كنت عامل رسم معماري، وطبعاً اختصاصي كتير بعيد عن التصوير، ولكن كنت أسمع كتير إنه طبعاً إنه الفلسطيني في مهن كتير ما في يشتغل فيها، ولازم يكون مجنس ليقدر يشتغل بهذا الاختصاص. طبعاً دورة التصوير أو التصوير، مهنة التصوير هي مهنة حرة، يعني إنه فيك تشتغل جوا المخيم برا المخيم، يعني هي مش ماشي خاص، يعني إنه بس لحاملين الجنسية اللبنانية فقط.
3: شادي، فيك تخبرنا أكثر عن الاستوديوهات في المخيم بهالوقت؟
2: كان في استوديو غنوة، استوديو نوف، استديو النورسي، في استديو ما متذكر اسم الاستديو بس بتذكر اسم البنت، اسمها زينب الحنفي. طبعا هول الأربع استديوهات اللي كانوا موجودين. طبعا النورسي ترك قبل ما أفوت أنا على المصلحة، وفي زينب كانت تيجي يعني تشتغل وتوقف، تشتغل وتوقف. في طبعا من دفعتي أنا اللي تعلموا معي تصوير، في ناس فتحوا، في كمان صبية اسمها نادية زامل، كان كمان مسمي استوديو زامل.
1: يا صبايا، نادية، زينب، عم تسمعونا؟ إذا كنتوا قريبين تعوا لعنا على الاستوديو، محتاجين نسمع أصواتكم النسائية هون.
2: وفي استوديو نوف كان في إخواته من قبل، هو صديقي وسيم، وهو كان في أخوه قبله وهو استلم بعده واستمر بهذا الشغل. في طبعا شيء مشترك بيناتنا، يعني بنشتغل وفي اتفاقيه على الشغل، على الاسعار، على البضاعه، هيك اشياء. مثل ما خبرتك انه جيت، طبعا جبت معي اشياء جديده، يعني افكار جديده وشغل جديد ونقله من فيلم للديجيتال، لانه كان بوقت اللي بلشت انا كان الديجيتال بعده جديد، كانت العالم بعده على الفيلم. أكيد الناس بتحب إنه تعملها صوفت وتحسن بالصورة وتعطيها ألوان كتير قوية، وبتحب العالم طبعاً هون إنه تعمل ميكس مع شيء خيالي شوي مش حقيقي. فطبعاً نحن كنا أول من اشتغل بالمخيم بهذا الشيء.
1: شكراً يا شادي، لو سمحت احكي لنا أكثر عن هالخصوصيات اللي عم تذكرها.
2: ما بعرف، يمكن في إشياء عنا بتختلف شوي عن يمكن اللي هي إنه مثلاً أشخاص يكونوا محجبين أو يكونوا فرعين من قبل وهلأ تحجبوا، يعني إنه هذا الموضوع شوي بضل حساس، إنه وأكيد مثلاً أنا بحكي من طرفي أنا كاستوديو، يعني أنا يعني صحيح أنا عندي نيجاتيفات وكذا وهيك، ولكن ما في أراجع، يعني ما في أراجع من شخص مفرع هلا أتحجب ما في أشتغل بصوره، يعني بالشارع ما في أشتغل، لا في عندي بنت بتشتغل للمحجبات. طبعاً هذا موضوع، وفي موضوع تاني هلا بيجي ناس مثلاً يعني محجبات ما بدن كمان إنه شاب يصورن، بكون في بنت، يعني في عنا بنت هي اختصاصها محجبات. وفي بالنسبة للكمبيوتر أو شغل الفوتوشوب، طبعاً في كمبيوتر خاص بس للمحجبات، هي بتشتغل لحالها، وبعدين في شيء سيكريت فينجر برينت، يعني في الكمبيوتر ما بفوت الا على بصمتها، هي محافظه بصمتها، ما بفوت الا على بصمتها هي الوحيده. يعني هذا الموضوع كتير يعني كتير حساس بالنسبه لنا، مش بس للعالم كمان نحن كسمعه كمحل، يعني انه ما فينا ما نعمل هيك، ما فينا ندمج الصور المحجبين مع صور الأشخاص العاديين.
1: يلا يا صبايا يلا، مجال التصوير صار مفتوح لكم.
4: عن جد كان عندي الجرأة أحكي بهالموضوع بهالوضوح بوقتها.
5: Het is zo vreemd om dit gesprek na zo'n lange tijd weer te horen. Het voelt alsof ik iets heel anders hoor. Hamada, wat denk jij ervan?
6: Shadi mentions how he dropped architecture because it's among 72 professions. We Palestinians are not allowed to practice in Lebanon. But I now realize how much more difficult it is for the women, even. Zainab and Nadia had no physical studios, actually. They would photograph in their homes. That's why I never even realized they existed.
7: That's a big question.

0: من الصور وبعدين منشوف شو نعرض وين وكيف. بس بعدين مصوري الاستوديوهات صاروا يقولوا خلينا نعرض بس صور طبيعية ورجال، يعني من جهة منشتكي من الإقصاء ومن جهة تانية منعيد إنتاج الإقصاء نفسه، بمحو النساء من ذاكرتنا البصرية. هلأ لما منحكيها هيك يمكن تبين قد شوي قاسية، وطبعا أنا ما كنت حابة أفرض على حدا يعرض صوره إذا ما بده، بس بنفس الوقت كان واضح أنه حل واحد لكل مجموعات والصور ما كان الخيار الصح. حسنا كان عنده موقف واضح ودقيق بهالموضوع. بقترح نسمع هالمقطع مرة تانية قبل ما نحكي عن الحلول المهمة اللي توصلتوا لها.
1: يعني هلأ بني آدم بتغير، مش بس الصورة، يعني أنا زمان غير هلأ. فأنا إذا بدي أوثق كل شيء ما لازم أستحي، يعني أنه أنا كنت مفرعة بيوم من الأيام، أنا صبية طبعا، يعني هلأ مستحيل يعني أعملها. فالشيء اللي راح راح، يعني أنا هلأ مش زي زمان. يعني زمان كنت صغيرة وهلا انا يعني
2: كبيره.
1: يعني
2: لا انت حلوه يا حسنة، حلوه بشارجاتك، فيك تخبرينا اكثر عن آلاتك مع الصور؟
1: انا بحتفظ بالصور كثير، بعطيهم اهتمام خاص لدرجه انه لما يصير في حرب ما كنت فكر انا اهرب، كنت اول شيء ابعت الشنطه على محل ما يصير فيه حرب عشان الصور والارشيف اللي بقلبها ما يروح، لأنه بحس يعني إحنا ما قدرنا نحافظ على أهلنا، بس بنحافظ على الذكرى يعني اللي موجودة بين إيدينا اللي هي الصور والأرشيف، وهذه الشنطة يعني لها معزة خاصة فيها صور، ألبومات صور، والأرشيف قديم كتير، صور للأهل، للأصحاب، للمخيم، شوية صور يعني ل مخيمات تانية مطرح ما هن عايشين أهلنا بسوريا وبصيدا، يعني مطرح ما في لنا أهل بألمانيا، يعني في لنا أهل بإسبانيا بدنمارك.
2: بعد ما سمعنا حسنا هلا، شادي عندك شي تقوله عن المشروع والأرشفة؟
3: شيخ أبو حمزة إذا عم تسمعنا شرف لعنا على الاستوديو.
4: طبعاً هذا المشروع يعني كتير، يمكن أنا مش كتير شاركت بهذا المشروع، بس ولكن كفكرة أنا حبيت هاي الفكرة. بس طبعاً هلأ في ناس مثلاً من قبل هلأ راحت صورهم معن، هلأ كتير حلو إنه كمان يكون في محافظة على الصور، لأنه طبعاً نحن بالمخيمات كفلسطينيين تعرضنا لكتير مثلا اشياء من قبل، من الحرب الإسرائيلية على لبنان وخلال التهجير ونقل من مكان لمكان، فيمكن كان في ذكريات حلوة بالنسبة للأشخاص تروح، فهذا الشيء بالعكس يعني بثبت ذكريات العالم وبتسمح لأي شخص بعد طبعاً بعد هاي الفترة، نقول بعد مثلاً 10-15 سنة، يرجع يشوف مثلاً المخيم كيف كان، الحياة من قبل كيف كانت، التصوير كيف كان مثلاً، لأنه يختلف الشيء القديم مع الوقت بيختلف. طبعاً أكيد فكرة حلوة.
5: خالب النصري's phone rings. He looks at the screen, gets up and leaves the room. His voice is audible in front of the studio. And then it slowly fades. He goes down the stairs and does not come back. At the same time, other people arrive at the studio.
6: I think the collection should become public, all of it. We should publish a book about the camp's visual history too. I always think back to this group of people who since the 1970s tried to build a self-determined community in Burj Al Shamali. Many of them died during the wars, others left, and some are still here. For a long time, their projects somehow worked. Burj Al Shamali was not self-determined, but it was a pleasant camp to live in because it was self-organized. Over the last decade or two, things have turned worse and worse. the Islamization

0: Scene 9. Khawla, Hamada, and Yasmin are still on the phone, trying to understand if the disruption is momentary or if Tahrir is not going to reconnect.
1: شكل تحرير راح تحرب عندها. هلا سؤال. أنتوا سجلتوا عندكم؟
2: صار عندي أنا عطل ولا شو؟
3: الليل بعد سلامي ناس الطيبة الليل طول شوية الصحبة الحلوة دي غالي علينا الغالي غالي علينا غالي والعمر ما يتنسى خولة بارداني والله
2: شو
1: طيب ماكسيموم نعمل اديتس
0: Thank you, everyone.

0: Hello, for those listening live, thanks so much for tuning in. This is Nomad Nala, and you're listening to Born in Flames on FSR Live. All the field recordings featured today were recorded over the last couple of months during my time outside Barton Jail. You'll hear the window drumming from the prisoners and the sound of birds from the nearby trees. Music featured today is by Zainab Shat, Nihal, Special Interest, the Black Atlantic Cool Trio from their new EP that just dropped, Baby Mada and Mohammed El Kurd, poetry from Jane Cortez and her band, the Fire Spitters, as well, Charles Mingus, and so much more. I'll end by saying this: glory to the martyrs, freedom for the prisoners, healing to the wounded, disgrace to the traitors, victory to the resistance, until liberation and return.
1: لا تصالح ولو منحوك الذهب. أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما؟ هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى، ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك، حسكما فجأة بالرجولة، هذا الحياء الذي يكبت الشوق حين تعانقه، الصمت مبتسمين لتأنيب أمكما، وأكنكما ما تزالان طفلين. تلك الطمأنينة الأبدية بينكما، أن سيفاني سيفك، صوتاني صوتك، أنك إذا مت للبيت رب وللطفل أب. هل يصير دمي بين عينيك ماء؟ أتنسى ردائي الملطخة بالدماء؟ تلبس فوق دمائي ثيابة مطرزة بالقصب؟ أنها الحرب قد تثقل القلب، لكن خلفك عار العرب. لا تصالح ولا تتوخى الهرب. لا تصالح على الدم حتى بدم. لا تصالح ولو قيل رأس برأس. أكل الرؤوس سواء؟ أقلب الغريب كقلب أخيك؟ أعيناه عين أخيك؟ وهل تتساوى يد سيفها كان لك بيد سيفها أثقلك؟ سيقولون جئناك كي تحقن الدم، جئناك كن يا أمير الحكم. سيقولون ها نحن أبناء عم كلهم، إنهم لم يراعوا العمومة في من هلك، وأغرز السيف في جبهة الصحراء إلى أن يجيب العدم. إنني كنت لك فارسا وأخا وأبا وملك. لا تصالح ولو توجوك بتاج الإمارة، كيف تخطو على جثة ابن أبيك؟ وكيف تصير المليك على أوجه البهجة المستعارة؟ كيف تنظر في يد من صافحوك فلا تبصر الدم في كل كف؟ إن سهما أتاني من الخلف سوف يجيئك من ألف خلف، فالدم الآن صار وساما وشارة. لا تصالح ولو توجوك بتاج الإمارة، إن عرشك سيف وسيفك زيف إذا لم تزن بذؤابته لحظات الشرف واستطبت حياة الطرف. لا تصالح ولو قال من مال عند الصدام، ما بنا طاقة لامتشاق الحسام. عندما يملأ الحق قلبك تندلع النار أن تتنفس، ولسان الخيانة يخرس. لا تصالح ولو قيل ما قيل من كلمات السلام، كيف تستنشق الرئتان النسيم المدنس؟ كيف تنظر في عيني امرأة أنت تعرف أنك لا تستطيع حمايتها؟ كيف تصبح فارسها في الغرام كيف ترجو غدا لوليد ينام وهو يكبر بين يديك بقلب منكس؟ لا تصالح ولا تبتسم مع من قتلوك الطعام، وأروي قلبك بالدم، وأروي التراب المقدس، وأروي أسلافك الراكدين إلى أن ترد عليك العظام. لا تصالح ولو ناشدتك القبيلة باسم حزنك الجليلة أن تسوق الدهاء وتبتي لمن قصدوك القبول. سيقولون ها أنت تطلب ثأرا يطول، فخذ الآن ما تستطيع قليلا من الحق في هذه السنوات القليلة. إنه ليس ثأرك وحدك، لكنه ثأر جيلا فجيل. وغدا سوف يولد من يلبس الدرع كاملة، يوقد النار شاملة، يطلب الثأرة، يستولد الحق من أضلع المستحيل. لا تصالح لو قيل إن التصالح حيلة، إنه الثأر تبهت شعلته في الضلوع إذا ما توالت عليها الفصول، ثم تبقى يد العار مرسومة بأصابعها الخمس فوق الجباه الذليلة. لا تصالح ولو وقفت ضد سيفك كل الشيوخ والرجال التي ملأتها الشروخ، هؤلاء الذين تدلت عمائمهم فوق أعينهم وسيوفهم العربية قد نسيت سنوات الشموخ. لا تصالح فليس سوى أن تريد، أنت فارس هذا الزمان الوحيد وسواك